0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث في الصحيح، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني أخبر كانوا يظنوا أن الرسول يقوم الليل دائما ويصوم الدهر كله، فلما أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر اعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كأنهم تقالوها، فاعتذروا. بماذا اعتذروا؟ اعتذروا للرسول أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فطالما مغفور له إذن لماذا يزيد في العبادة؟ هذا هكذا فهموا، هكذا هم فهموا. فأحدهم قال أما أنا فسأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر قال فأصوم الدهر ولا أفطر، وأما الثالث فقال لا أتزوج النساء، يعني يريد رهبانية، يريد أن يتفرغ للعبادة، يريد أن لا يتزوج حتى لا ينشغل عن العبادة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن فلان جاء وفلان وفلان جاءوا وقالوا كذا وكذا، فقال فجمعهم الرسول وجمع بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما والله، شوف يقسم الله، يقسم رسول الله بالله عز وجل، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أخشى الناس رسول الله، أتقى الناس رسول الله، أعبد الناس رسول الله، إذن لا يجوز أن نزيد على عبادة رسول الله. هؤلاء أرادوا أن يزيدوا على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يريد أن يقوم الليل، واحد يريد أن يصوم الدهر، واحد يريد لا يريد أن يتزوج، فأخبرهم الرسول أن أكمل العبادة عبادة رسول الله، أفضل العبادة عبادة رسول الله، أحسن العبادة عبادة رسول الله، فلا يجوز أن نزيد على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أما والله إني لأخشاكم لله، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقاكم له، صحيح مغفور لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، الرسول يعني، ولكنه هل يتهاون في العبادة؟ هل يتهاون في تقوى الله؟ هل يتهاون في خشية الله؟ لا والله، لا والله، نعم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهم الصحابة فهموا أن ربما يعني طالما مغفور له ربما يتهاون في العبادة، فأرادوا هؤلاء أين نحن من رسول الله وقد غفر الله لهما، إذن يريد أن يزيدوا على عبادة رسول الله. هل وافقهم الرسول؟ لم يوافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يرغب، الذي يبتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء.
2: فتوى علماء.
3: الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، أريد أن أقف معكم وقفتين في بيان حقيقة التوبة. أما الوقفة الأولى فهي أن التوبة تبدل السيئات إلى حسنات، وتبدل حال المعاصي إلى حال الطاعات، وكأن الدين من أوله إلى آخره توبة، لأنه في حقيقة الأمر انتقال للإنسان من حالة

الانهيار والفساد والدمار إلى حالة العلو والكمال والاقتدار. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله تعالى يذكر مفاسد ثلاثة في الأرض هي أصل الفساد في الأرض، وهي انتهاك الأديان بالشرك، وانتهاك النفوس بالقتل، وانتهاك الأعراض بالزنا. والذي يرتكب هذه المعاصي والآثام والكبائر فهو قد خرق السنن وتجاوز الحدود وأساء بالأدب إلى الشريعة في أصول أخلاقها وفي دينها. ولكن هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، أشركوا بالله وارتكبوا الفواحش وقتلوا الأنفس، الله تعالى يفتح لهم بابا عظيما من الرجاء. تأملوا هذه الآية، فيقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا هؤلاء الذين تجاوزوا الحدود توعدهم الله تعالى بالنار والجحيم، ولكن ذكر استثناء عظيما: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر إلى هذا الاستثناء العظيم. هؤلاء ارتكبوا ذنوبا ثلاثة كبيرة: الشرك، القتل، الزنا. والله تعالى فتح لهم الرجاء، لكن لابد أن يدخلوه من أبواب ثلاثة، لابد أن يدخلوا هذا الرجاء. فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي إلا من تاب توبة صادقة جعلته يقلع من الكفر إلى الإسلام ومن المعاصي إلى الإيمان. إلا من تاب، أي رجع إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه، أي إلا من تاب توبة صادقة. إلا من تاب وآمن، وكأن التوبة الأولى هي توبة الدخول في الإسلام، لأن الآية في سياق مخاطبة المشركين، أي أن الله يفتح الباب في التوبة حتى للمشركين إذا ما صدقوا في توبتهم ورجوعهم إلى الله تعالى. فقال: إلا من تاب توبة صادقة وآمن إيمانا جازما، توبة الدخول في الإسلام، وثم بعد ذلك بعد دخول الإسلام حقق الإيمان، ولم يكن الإسلام مجرد كلمة، ثم أدرك أن السيئات، أن الآثام، أن الكبائر تحتاج إلى أعمال وطاعات، وعمل عملا صالحا، أي اعتنى بالأعمال الصالحة لتكون مكفرة لتلك السيئات. ماذا كان الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا الثمرة بعد تلك الآثام، ولأنهم راجعوا أنفسهم فأعلنوا التوبة والإيمان واستمروا على العمل الصالح، هنا يأتي التبديل. أولئك يبدل، معنى التبديل هذا مكان هذا يوضع، أي تبدلت سيئاتهم إلى حسنات، تبدلت سيئاتهم إلى حسنات بنص القرآن. والله تعالى لم يقل يغير الله
يعني كفرهم إلى إيمان، وإنما قال فأولئك يبدل الله، هو الوحيد المستحق القادر، أولئك يبدل الله سيئاتهم، أي جميع سيئاتهم إلى حسنات. وما كان لهذا التبديل من السيئات والحسنات إلا بقوة توبتهم وصدق إيمانهم ودوامهم على العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على التوبة ظاهرا وباطنا، وبارك الله فيكم. الإيمان TV.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالخير دائما. إخواني وأخواتي، آبائي وأمهاتي، أبنائي وبناتي، ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام عندما أتى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتكلمنا عن الشهادتين بشيء من التيسير، ونتكلم اليوم عن الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هذا الركن العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال الله تبارك وتعالى عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا وهو يؤدي هذه الصلاة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، علاقة بين العبد وبين الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. نعم، الصلاة مناجاة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا، وهو حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تصوروا هذه المتعة، تصوروا هذه الراحة، هذه السعادة، عندما يقوم أحدنا يصلي هكذا تكون المناجاة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذا كان يجد نبينا صلى الله عليه وسلم السعادة والراحة في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر، أي أهمه أمر، قام إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ينبغي أن نكون نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إذا حزبنا أمر أن نتوجه إلى الصلاة، أن نصلي إلى ربنا، أن نقف بين يديه سبحانه وتعالى. وهي خمس صلوات في اليوم والليلة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتسمى الفروض الخمسة. ومن فضل الله علينا سبحانه وتعالى أنه كان قد فرضها 50 صلاة، ليست 5 وإنما كانت 50. وفي رحلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرض الله عليه الصلاة هناك لأهميتها، وفرضها عليه 50. فلما رجع إلى السماء السادسة ولقي موسى عليه السلام، سأله موسى: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال جبريل: إن شئت. وفعلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وسأله التخفيف، فأنزل 5،
ثم رجع إلى موسى فقال سأله التخفيف فأنقص خمسا. وهكذا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا تبارك وتعالى ويخفف عنه حتى جعلها خمس صلوات في اليوم والليلة. ولكن ماذا بعد ذلك؟ قال هي خمس وهي خمسون في الأجر. يعني عندما نصلي خمس صلوات نأخذ أجر خمسين صلاة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وهي كما قلنا خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن زاد الإنسان على ذلك بأن صلى السنن الرواتب ثنتين بعد قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، فهذه نعمة عظيمة. فإذا زاد على ذلك قيام الليل وزاد صلاة الضحى أو النوافل المطلقة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو في غيرها من الأوقات يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فهذا خير عظيم وفضل من الله جل وعلا. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أبائي وأمهاتي، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي وأهلي في إندونيسيا، حياكم الله وبياكم. ما زلنا مع حديث عمر، وإن شئتم قولوا حديث جبريل، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ووصلنا إلى موضوع الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة هي أعظم صور التكافل في المجتمع المسلم، ولا تجدها إلا في هذا المجتمع المسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صورة عظيمة من صور التكافل. وذكر الله جل وعلا الزكاة في كتابه العزيز أكثر من 33 مرة بصريح الزكاة: تؤخذ من الأغنياء ترد على الفقراء، فهي لا تجب إلا على الأغنياء، والله جل وعلا أوجبها في مال المسلمين للمسلمين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالمسلم لابد أن يخرج زكاة ماله ليطهره: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فهذه الصدقة تطهر هذا المال، وإنما أوجبها الله تبارك وتعالى على الموسرين، على الأغنياء، وهي نسبة قليلة في الجملة 2.5%. وتجب الزكاة في 4 أموال: في الذهب والفضة وتسمى الأثمان، وفي الماشية في الإبل والبقر والغنم بنوعيها الماعز والشياه، وتجب كذلك في الزروع والثمار كذلك، ثم تجب في عروض التجارة وهي الأمور المعدة للتجارة. هذه الأموال هي التي تجب فيها الزكاة، ولها شروط، منها أن يبلغ المال نصابا. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة، ولكن لا بد أن يبلغ نصابا. فنصاب الذهب والذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم، نصاب الزروع والثمار 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، يعني 300 صاع، وبالكيلو جرام في هذه الأيام يحسب بقريب من 700 كيلو أو قريب من ذلك. وفي الإبل والبقر والغنم، في الإبل نصاب الزكاة 50 من الإبل، وفي البقر 30، وفي الغنم 40. وأما عروض التجارة فتقاس إما على الذهب وإما على الفضة. فهذه الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها. والزكاة تجب في السنة مرة واحدة إذا حال عليها الحول، وهي حق كما قلنا للفقراء. قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف 8 هم الذين تصرف لهم الزكاة، تعطى لهم الزكاة، يستحقون الزكاة من أموال الأغنياء، وتعطى لهم هذه الزكاة سنويا، ويعطى ما يكفيه، وكلما قل عدد المستفيدين كلما كان أفضل، لأنه يعطى ما يكفيه لسنة. أفضل من أن نقسمها على، لو كان عندي مثلا 100,000 زكاتي، فلو أعطيت كل إنسان 1,000 مثلا
لن يستفيد منها كثيرا، لكن إذا أعطيتها لشخصين هذا 50,000 وهذا 50,000 سيستفيد منها أكثر، وهكذا. فالقصد أن الزكاة واجبة على المسلم، ويجب عليه أن يخرجها من طيب نفس، أن يخرجها وهو سعيد، أن يشكر الفقيرة عندما يأخذ منه هذه الزكاة، ولا يستشعر الفقير أي مذلة عندما يأخذ هذه الزكاة من الغني، لأنه يأخذ حقا أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. فهذه هي فرائض الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده، فعلينا أن نلتزم بها وأن نخرج زكاة أموالنا ونعطيها لمن يستحقها، ولا نتساهل في إعطائها لأي أحد، لأنها قد لا تقبل إلا إذا وضعت في يدي مستحقها. ثم بعد ذلك أعطانا الله تبارك وتعالى بابا آخر من أبواب الخير، وهو باب الصدقات. وباب الصدقات مفتوح، إذ إنه ممكن أن يعطي الصدقات للمسلم وغير المسلم، بل حتى لغير الآدمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فتعطى لكل أحد، وهذه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه. وهذه الصدقات ليست محددة بنصاب معين، بل ما بابها مفتوح، تصدق بما شئت لمن شئت، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأعمال بالخواتيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
1: Amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: بعد وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرأس.

مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير

أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون

ينشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء:

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.

إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم.

وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون

بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومسلمين أنكم مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا

ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.

صادق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد

أكثر منهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.